0: قول لي حاجه نقولها.
1: قول القناوي.
0: قناوي
1: داوي لي حالي.
0: داوي لي حالي.
1: لالا فاطمه.
0: لالا فاطمه.
1: ام ولات الهمه.
0: ام ولات الهمه.
1: دايره الخلخال.
0: لا تقول خير.
1: تقول خير.
0: تقول خير.
1: الخلخال يا راجل.
0: تدخل الدار. ايه لالا فاطمه.
1: لالا فاطمه.
0: ايه لالا فاطمه.
1: لالا
2: A jó kedved, Geri, és Fruzsi biztosítja.